قاعد يدوران التورا يضرب بسيمين استطرتي يا قشمين بس انتي قفت تشميمين عما نو كامي ويس قابي رادا ابا موكي من متنا عباس قامو غوشي فندي برادا اسياطا دريكا ابتار اسمامي البيت يمتبلي عشا يكور عفشا من صفر عفشا

0: حرام. كل كم حبيبي بيقول في ديسكو بيقول لي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بودي جوني سكاندينافيان ألبانيا راديو.